الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح أفاقك، وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

تكون المعرفة قريبة تصبح الحياة أوضح والطريق أهدأ، لأن الفهم يمنحك ثباتا لا يرى ولكن يحس. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

كل دقيقة على موجاتنا فكرة، معلومة وإلهام جديد. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

كل دقيقة على موجاتنا فكرة، معلومة وإلهام جديد. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

التكنولوجيا هي أساس لحياتنا بكثير من الأمور، فحاول السيطرة على هالموضوع وتبدأ بإدارتها بدل ما تديرك أنت. حدد وقتك وحدودك ويكون هذا الموضوع بوعي، واستخدم التكنولوجيا حتى تسهل حياتك وتطور مهاراتك، مو لمجرد التسلية المستمرة. وتذكر أنه اللي يتحكم بأدواته راح يتحكم بيومه وبمستقبله.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح أفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة لكل صباح.

صباح التفاصيل الحلوة اللي إن شاء الله تكون حاضرة بكل ساعاتكم، صباح القلوب الطيبة اللي تستقبل يومها بإيجابية، صباحكم رغم ازدحام كل اللي موجود به إن شاء الله يكون هادئ من الداخل وتقدرون توصلون لكل أهدافكم. تحية حلوة لكم من أسرة بالعربي. صباح الخير والمحبة لكل متابعي UIBFM 101.5. نبلش وياكم مشوارنا لهذا الصباح، وأكيد للساعة 9 بزوايا وفقرات مختلفة، وكل أمنا أن تكونوا موجودين ويانا وتستمتعون وتستفادون من كل اللي نقدمه. تحية حلوة لكم من أسرة البرنامج.

صباحات حلوة تقبلوها من حيدر نجاح في الإضاءة، تنسيق الإذاعي أحمد الصوفي، فاطمة عمر في السوشيال ميديا. هذه تحية من دانيال ومني سهاد ربيع، وأحلى تحيات مخرجنا عمر جهاد. Queen of my own, an anthem of empowerment.

عثمان، نبلش وياكم وصباحك على سريع ضمن بالعربية. بلش وياكم بالأنواء الجوية اللي أكدت انخفاض بدرجات الحرارة لبضع درجات في المنطقة الوسطى لهذا اليوم الخميس، وانخفاض قليل في المنطقة الشمالية، ورح تكون مقاربة في المنطقة الجنوبية. الطقس على العموم غائم جزئي إلى غائم في المنطقتين الوسطى والشمالية، وهو صحو في المنطقة الجنوبية. الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتحول لمتغيرة الاتجاه خفيفة السرعة في الليل. أما يوم غد الجمعة فالتوقعات تشير لغائم في عموم البلاد، مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة ضمن الأقسام الشمالية من المنطقة الشمالية، والرياح تبقى متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة، تتحول تدريجيا لشمالية غربية معتدلة بسرعتها، تنشط على فترات راح تسبب تصاعد للغبار خصوصا في الأقسام الغربية. طبعا وزارة التربية أضافت 5 درجات على نتائج الدور الأول لعام 2025-2026، وأتاحت فرصة أداء امتحانات الدور الثاني لتلاميذ الصفوف الأربعة الأولى بالمرحلة الابتدائية المنتظمين بالدوام حصرا، واللي رسبوا بامتحانات الدور الأول بغض النظر عن عدد المواد الدراسية اللي ما حققوا بها النجاح. يعني من صف الأول ابتدائي لصف الرابع ابتدائي ممكن أنه يمتحن دور ثاني، يعني بغض النظر عن عدد الدروس اللي طلع بها. احنا نعرف أنه الحد 3 دروس يعتبر كمال، وانطوهم 10 درجات مساعدة. طبعا هذه الصفوف غير المنتهية من صف الأول ابتدائي لصف الخامس الإعدادي، انطوهم 10 درجات قرار، شلون أكو بس 5 ضافوا عليه بعد 5 فصار 10. وطبعا من الأول للرابع ابتدائي مثل ما ذكرنا أنه يمتحن دور ثاني بغض النظر عن عدد الدروس اللي طلع بيها، بس لازم يكون مداوم، يعني حصرا أنه ملتزم بدوامه.

وزارة الداخلية أطلقت تحذير من خطورة السباحة بالأنهر والمناطق العشوائية. مثل ما تعرفون بموسم الشتاء كان أكو ارتفاع غير اعتيادي بمناسيب المياه، وهذا زاد من خطورة السباحة بالأنهر والمناطق غير المخصصة لهذا الغرض. الشرطة النهرية تنفذ على مدار السنة دوريات خاصة تتابع حالات السباحة العشوائية لجانب فرق الدفاع المدني وواجبات النجدة اللي تنتشر في بغداد والمحافظات. وطبعا السباحة بالأماكن غير النظامية راح تكون خطر كبير على حياة المواطنين، لأن أكو عوائق مائية داخل الأنهر، فضلا عن ازدياد أعماق المياه اللي ممكن تتجاوز 20 متر بالوقت الحالي، وكانت سابقا هي 3 متر أو أكثر. فالفرق كلش كبير، وهذا يمكن الناس ما منتبهت له، أو يعني الناس البسيطة ما تعرف تفاصيله وممكن ما تخلي ببالها الفرق بين 3 وبين 20 كلش كبير. وبالتالي دعوا العوائل، يعني وزارة الداخلية قدمت الدعوة أنه يتابعون أبنائهم ويمنعوهم من السباحة بالمناطق غير المخصصة، ويلتزمون بالأماكن النظامية اللي اتجهزت بفرق إنقاذ حفاظا على سلامتهم.

خلينا نكون مع تصنيف حديث نشر على مجلة CEO World اللي ذكرت أنه العراق إجا ضمن الدول الأعلى عالميا وعربيا بمعدلات السمنة لعام 2026. وطبعا مثل ما تعرفون أنه إحنا يعني هذا الموضوع هو مشكلة عالمية، مو مشكلة على مستوى بلدنا وبس، وبالتالي متابعتها ضرورية جدا. وهذا التصنيف اللي هو سنوي اللي نشرتها المجلة أشارت أنه العراق سجل المرتبة 172 عالميا من أصل 197 دولة، تخيلوا، وبمعدل سمنة إجمالي وصل ل 93.28 من المئة. وبالتالي حسب يعني التقرير فمعدل السمنة بين الرجال بالعراق هو 30 تقريبا نص بالمية، بينما النساء ارتفعت النسبة عندهم أعلى من الرجال 48.13%، وهذا يخلي العراق بين أعلى الدول العربية من حيث انتشار السمنة، وتقدم بهذا على دول المنطقة. شون المرأة مرتاحة يعني وصلت لمعدل السمنة؟ دا والله نمط الحياة اختلف يا عمر، وهذه مشكلتنا الأساسية بالعراق. يعني ما ردت أنا أطرق لتفاصيل، بس فعليا نمط حياتنا اختلف. الناس صارت حركتها أقل، كسولة أكثر، تعتمد على كل الأشياء اللي هي تسوي الشغل بمكانها. كل الأجهزة اللي موجودة بالبيت هي اللي تأدي الغرض. يعني ممكن إنه هي تتعب صحيح، بس هذا مو مثل يعني قبل كان معتمد إذا كانت داخل البيت. وحتى بالشغل فأغلب الوقت ممكن يكون شغلك هو عبارة عن إنه أنت قاعد بمكانك وتأدي هذا الموضوع. وسيارات يعني نساء ورجال صاروا سيارات، فنقلتهم من مكان الآخر صارت تقتصر على هالموضوع. بس اللي حافظ على نفسه راح يكون هو ملتزم بجيم أو برياضة، وبالتالي هذه النسبة يمكن والوعي يحتاج بعد تتنشط أكثر، نسولف بها أكثر حتى الناس تنتبه لصحتها وصحة وعافية.

إذن معنا مستمعينا بكل مكان وضمن هذا الصباح وبالعربي أكيد عدنا مجال لطلابنا حتى يشاركونا ويعبرون عن تجاربهم الأكاديمية واليومية ويتفاعلون من خلال زاوية مخصصة لهم والكل اللي يسمعنا حتى اللي تخرجوا ممكن تجربتهم وتفيد باقي الطلاب اللي انضموا للحرم الجامعي. وخلينا نسولف اليوم عن الصباح الجامعي.

الصباح بالجامعة عالم مختلف، منبه ينطفي أكثر من مرة، استعجال حتى ما تتأخر، وطلاب يدخلون المحاضرة بنص نوم، أكل لي ما يصحصح بدون قهوته، وأكل لي يوصل قبل الكل، وأكل لي يعتمد على عبارة أكيد راح يكون أكو تأخير بالنسبة للدكتور وألحق على الوقت. بس بالنهاية كل صباح جامعي إلى قصة مختلفة من طالب إلى آخر، وحتى الموظفين اللي موجودين داخل الجامعة والأساتذة شاركونا حتى نعرف شون تبدي صباحاتكم داخل الجامعة، شنو أكثر شيء ممكن يخليكم تتأخرون أو يأثر على دوامكم؟ القهوة لو النوم الإضافي منو اللي صحصحكم أكثر؟ وكم مرة ركضتوا حتى تلحقون على المحاضرة؟ ولحقتوا صدق لو تأخرتوا؟ وشنو كانت العقوبة للي يدخل ما بعد أستاذة؟ أكثر من موقف ممكن يكون صار وياكم من الصبح، وما تنسوا سولفونا عنه وخلينا نسمع عن الصباح الجامعية.

أحلى الأيام والصباحات هي الخاصة بالجامعة، صدقوني هذه بعدين حترجعون إلها تتذكروها، وكل هذه التفاصيل راح تحنون إلها. خلينا نسمع منكم اليوم شلون تعيشون هذه الصباحات بالتفاصيل اللي ذكرناها، وممكن تعطون فكرة ثانية أو صورة ثانية إحنا ما طرقنا لها. ننتظر تواصلكم ويانا على 6 مكرر 2 9 وهاشتاجنا لهذا الصباح الصباح الجامعي.

صباحكم عافية وخير مستمعينا في كل مكان، وطبعا احنا وانتم سوا بفقرتنا اللي تهتم بصحتكم وتعطيكم فرصة جديدة انه تنتبهون وتكون بدايتكم اكثر توازن، تعززون بها صحتكم الجسدية والنفسية من خلال بعض الامور اللي ممكن انه ننتبه لها وتكون ضمن عاداتنا اليومية، وبالتالي راح تنعكس على جودة حياتنا وتكون افضل. أكيد بصحتك تهمنا. اليوم راح نتحدث عن علاقة الشمس بشيخوخة الجلد، وهذا اللي أظهرته دراسة مؤخرا قام بها علماء من جامعة مانشستر البريطانية، وأكدوا أن التعرض المطول لإشعة الشمس ممكن يخل بالتوازن البيولوجي الداخلي للجلد، وبالتالي يسرع من عملية الشيخوخة. بما أنه إحنا ضمن فصل الصيف ودرجات الحرارة بلشت بالارتفاع، فالمفروض واحد ينتبه، لأنه حسب الباحثين أنه الجلد وكغيره من أعضاء الجسم للإنسان يمتلك ساعة بيولوجية خاصة به تساعد على التكيف مع دورة الليل والنهار، فإذا تعرض بصورة مطولة لأشعة الشمس هذا راح يسبب إعادة ضبط لهذه الإيقاعات البيولوجية. وحتى تحافظون على صحة الجلد والبشرة نصحكم بأنه تتجنبون التعرض المباشر لأشعة الشمس القوية أو حتى الهواء الحار والبارد بانتظام، واتباع نظام غذائي غني بالفيتامينات المعادن ومشتقات الكولاجين الجين الطبيعي، وأكيد لا تنسون الواقي. طبعا خليني أفسر أكثر، أنه الباحثين ذكروا أنه تنسيق عمليات الإصلاح الخلوي اللي تنشط عادة بين فترات الليل راح يتعطل بها الجلد المتضرر من الشمس. هذا الأمر يفسر تطور الالتهابات والشيخوخة الضوئية والتلف التدريجي لبنية الجلد بعد ما يتعرض للأشعة فوق البنفسجية. وطبعا مثل ما تعرفون هم بناء على أنه كان عندهم متطوعين ومشاركين وبنوا الدراسة على هالعينات ووصلوا للنتائج، يعني خلينا نقول أنه حذروا تماما من موضوع التعرض المباشر لأشعة الشمس، خصوصا إذا أنت ما مخلفة حماية لنفسك اللي هي تتمثل بالواقي وتجديده خلال الوقت المحدد إلى، يعني مثلا إذا هو ينتهي بساعتين فالمفروض أنت ما بعد الساعتين تكرر وجود الواقي حتى تحمي نفسك. إذا كان وجودك دا يعني يلزم أنه تكون تحت أشعة الشمس المباشرة، فتقدر تحمي نفسك بالقبعات بالشمسيات أو حتى النظارات الشمسية وغيرها من الأمور اللي ممكن أنه ما تخليك مباشرة ويا أشعة الشمس. هذا ناهيك عن أنه الملابس اللي تختارها خلال فصل الصيف مهمة جدا حتى تحمي نفسك، يعني نحاول أنه تكون بألوان فاتحة حتى تعكس الأشعة مو بألوان داكنة وتمتصة مثل الأسود، وأيضا تكون يعني أحاول قدر الإمكان أنه تغطي من الجسم حتى تحمي من الأشعة المباشرة.

أكيد متابعين مشوارنا بالعربي وعبر AUIBFM 101.5. قبل ما نروح للحرم الجامعي يا عمر، بس خليني أبشر الناس أنه الهيئة أكدت أنه باكر الجمعة أكو تحذيرات من التراب، موجة غبار ابتداء من يوم الجمعة، وراح تأثر على مناطق غرب ووسط البلاد والأجزاء الجنوبية الغربية، وراح تكون يعني بين يعني متوسطة إلى كثيفة، أوكي، وراح تكون ناتج عن اندفاع كتلة هوائية معتدلة بحرارتها ترافقها رياح شمالية غربية نشطة السرعة والهبات اللي تجي بين 50-60 كيلومتر بالساعة، فراح يكون تأثيرها قوي. لهذا يعني أنا أخذتها بس حتى ننتبه أكثر، خصوصا الناس اللي عندها مشاكل بتحسسات، مشاكل يعني الجهاز التنفسي، وحتى اللي عندهم جيوب أنفية، نكون منتبهين ونتخذ الإجراءات اللازمة.

ننتقل سوا للحرم الجامعي، وضمن الحرم الجامعي خلينا نبلش بتهنئة لكل طلابنا الخريجين، نتمنى لهم التوفيق إن شاء الله بمسيرتهم العملية، وألف ألف مبروك تخرجهم. الجامعة الأمريكية في بغداد ترافق الخريجين ببرنامج خاص الجراد هاب، وهو المرجع الشامل لكل اللي يحتاجون يعرفوا عن حفل التخرج لدفعة 2026، طبعا بتفاصيل الوصول معلومات الضيوف، أيضا الزي الرسمي، البروفات، مواقف السيارات، وغير ذلك من التفاصيل اللي يحتاجون يرجعون إلها. فبالتالي هذا راح يكون دليلكم حتى تضمنون جاهزيتكم التامة أنتم والضيوف وللاحتفال المرتقب ضمن الجامعة الأمريكية.

وأيضا ضمن اللي موجود ويانا بطبعا الأخبار اللي ترافقنا بهذا الصباح بدورة اللغة الإنجليزية ضمن مركز التميز للإبداعي والتطوير اللي فتح باب التسجيل لدورة اللغة الإنجليزية ضمن برنامج التعليم المجتمعي. صار أكو تمديد للخصومات كان من المفترض أنه تنتهي خلال الفترة الماضية، صار أكو تمديد بها خلال الأيام اللي جاية ليوم 19، وبالتالي راح تقدرون أنه تكونون ضمن اللي تشملهم الخصومات 20% للطلبة الجدد وأيضا للطلبة المستمرين في الدراسة. وطبعا الفترة راح تكون 12 أسبوع وتتوزع من الأحد للخميس، والأوقات حسب اللي يناسبكم من 4 للـ6 مساء أو من 6 حتى 8 مساء.

وأيضا ضمن اللي موجود ويانا لهذا الصباح، أعلنت كلية العلوم الصحية في الجامعة الأمريكية في بغداد عن إطلاق مادة تخصصية تحت عنوان الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية، والهدف تزويد الطلبة بمهارات متقدمة تجمع بين التكنولوجيا والعلوم الطبية. وتركز المادة على تعريف الطلبة بالمفاهيم الأساسية للذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة والتعلم العميق ومعالجة اللغة الطبيعية، إضافة للاستخدام المسؤول لتقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي داخل بيئات الرعاية الصحية. طبعا تضمن أيضا المادة تطبيقات عملية ومختبرات تفاعلية تعتمد على التعلم اللي هو مبني على المشاريع، ورح يعلمون الطلبة تحليل بيانات صحيحة وحقيقية، بناء نماذج أولية للذكاء الاصطناعي واختبارها أيضا. وطبعا هذه المادة متاحة للطلبة، راح تكون ضمن التخصصات الصحية لمن أكملوا ما لا يقل عن 60 ساعة دراسية بدون الحاجة إلى متطلبات دراسية متزامنة، وهذا ضمن سعي الجامعة لإعداد جيل جديد من المختصين والقادرين على توظيف التقنيات الحديثة بتطوير مستقبل الرعاية الصحية.

معنا بالعربي، وخلينا سوى الروح لمصطلح أو كلمة ترافقنا لهذا الصباح، نوصلها بأسلوب مبسط حتى نعرف شنو الغرض من وجود هذه الكلمة وشنو معناها الحقيقي. الطاقة السلبية دائما نسمعها وتتردد علينا، صارت حتى يعني مو بالمصطلح علميا، وإنما تستخدم في مكانات مختلفة بجونا العام بحياتنا، وحتى من أبسط الناس يقولون طاقة سلبية أو هذا عنده طاقة سلبية. يعني هذا المصطلح اللي يتردد هواية، اللي هو negative energy، طبعا هي حالة من التوتر أو الضغط أو المشاعر الثقيلة اللي تأثر على النفسية والتفكير وحتى على طريقة التعامل ويا يومك بالكامل. ببساطة مو كل تعب هو سبب الشغل أو الدراسة أو الأمور اللي متراكمة عليك. أحيانا التعب الحقيقي يجي من الجو اللي تعيش به أنت. طبعا ليش صار موجود والناس تستخدمه؟ حتى يوصفون مشاعرهم اللي تستنزف أو الأجواء اللي تخلي الشخص فاقد لحماسة أو راحته، وحتى الأشخاص اللي ينقلون التوتر والإحباط بصورة مستمرة للآخرين يقولون عندهم طاقة سلبية. مرات تدخل المكان وتحس نفسك مخنوق بدون سبب واضح، أو كلمة بسيطة من شخص ممكن تربك يومك بالكامل، لأن الطاقة والمشاعر تنتقل أكثر مما إحنا نتخيل، وهذا اللي الناس أدركته مؤخرا، ولذلك المصطلح تردد وصار موجود بحياتنا أكثر. يعني مثل خلينا نقول موبايلك مو ببطارية، وهذا هذه البطارية بيها أو هذا التليفون بيه هواية من التطبيقات، بس أنت ما تلاحظ الاستنزاف بالبداية، يبدي شوية شوية تنزل هذه البطارية بعد ما أنت تستخدم كل هذه التطبيقات، فجأة تلقى الطاقة خلصت ويحتاج لإعادة الشحن أو حتى أنه تعيد تشغيله مرة أخرى حتى يرجع يستعيد قوته. فمثل الموضوع هذا تماما، فمو كل شيء سبي، بس خلي بالك يعني أنه يكون واضح. أحيانا الأشياء تتراكم عندك بهدوء بعدها تبين عندك مرة واحدة. فخلينا نقول أنه ليش مهم نفهم الطاقة السلبية، حتى نعرف أنه مو كل ضغط هو شيء طبيعي، ومو كل بيئة ممكن تكون مناسبة لنا، وحتى ننتبه شنو الأشياء اللي نسمعها، شنو الأشياء اللي نشوفها، ووين نقضي وقتنا. هل هذه الأمور ده تستنزف طاقتنا وتأثر علينا بطريقة سلبية، أو تدعمنا وتنطينا طاقة إيجابية؟ فخليك مركز أكثر واستفاد من كل الأشياء اللي موجودة حولك حتى تدعم نفسك بطاقة. فالطاقة السلبية هي مو ضعف، لكن تجاهلها لفترة طويلة ممكن يتعبك ويخليك أضعف من الطبيعة.

طبيعية. إذا شنو اللي ممكن يساعدك؟ مساحة هادئة، ناس مريحة، نوم كافي، دقائق بسيطة بعيد عن الأشياء اللي تستنزف طاقتك، راح تكون أفضل صدقني. ويبقى سؤالنا لكل اللي يسمعونا بالعربي، خلينا نقول شنو الشيء أو حتى منو الشخص اللي دائما يرجع لك طاقتك الإيجابية إذا كانت الطاقة السلبية مسيطرة عليك. أنتظركم على 6 مكرر 2 9.

0: الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح أفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة لكل صباح.
1: معنا بالعربي، ووقفتنا رح تكون مع المورنينج باز، ومن خلالها نمر على هذا العالم ونعرف شنو موجود به من أخبار جديدة. نبلش وياكم شركة سامسونج اللي تعاونت مع باحثين من جامعة تشونغ أنغ بكوريا الجنوبية على تطوير تقنية مبتكرة لساعاتها الذكية. الهدف منها تتنبأ بحالات الإغماء الوعائي المبهمي قبل ما تحدث بعدة دقائق، هذا بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتحلل المؤشرات الحيوية للمستخدمة. وحسب ما ذكروا فإنه ساعة المستشعرات يعني مزودة بمستشعرات متقدمة تقدر تراقب التغيرات بتباين نبضات القلب بدقة، وهذا راح ينطيها سماحية لإرسال تنبيه مبكر للمستخدم قبل ما يفقد الوعي بما يقارب من 5 دقائق.

ننتقل منهم للصين اللي كشفوا عن روبوت جديد اللي هو تشانغ إي 8 اللي يستخدموه بعمليات استكشاف القمر وبناء قواعد على سطحه. الروبوت طوروه الخبراء والباحثين بجامعة هونغ كونغ للعلوم والتكنولوجيا وصمموا كمنصة متحركة محمولة على 4 من العجلات وجهزوا بذراعين آلية ممكن تتعامل مع مختلف الأدوات اللي يستخدموها رواد الفضاء وأيضا مع الأدوات اللي ممكن يستخدموها بأعمال الإنشاء مثلا المطارق، المجارف، أدوات الحفر وغيرها. وعلى عكس المركبات القمرية السابقة ما يقتصر دور هذا الروبوت على استكشاف سطح القمر وأنه يجمع عينات من التربة بس، راح يستخدمه أيضا بأعمال بناء القواعد على القمر، فضلا عن حصوله على برمجيات للذكاء الاصطناعي تمكنه أنه يشتغل بشكل مستقل بدون توجيه مستمر من الأرض، يعني راح يكون معتمد على نفسه بين قوسين. هذه تستهدف المهمة يعني الرئيسة لهذا الروبوت تستهدف القطب الجنوبي للقمر، لأنه يرجحون العلماء أنه أكو جليد مائي إضافة لإضاءة شمسية شبه متواصلة، وهنا راح تكون هذه المنطقة هي منطقة محتملة لبناء قواعد دائمة على القمر، ممكن بها يطورون أبحاثهم والتفاصيل اللي تخصهم.

وخلينا نختم مع ميسي اللي هو تصدر قائمة الأعلى أجرا بالدوري الأمريكي براتب سنوي وصل ل 25 مليون، وبالتالي هو على قائمة اللاعبين الأعلى أجرا بالدوري الأمريكي لكرة القدم، ويعني خلينا نقول أكثر من ضعف اللي يتقاضاه صاحب المركز الثاني الكوري الجنوبي هيونغ مين سون، وهذا وفق ما أعلن عنه اتحاد لاعبي الدوري. هذه القائمة أو أحدث قائمة للرواتب اللي صدرت عن اتحاد اللاعبين يعني عكست أنه تم تمديد العقدوية ميسي مع أنتر ميامي بتشرين الأول، واللي راح يبقي بالنادي حتى موسم 2028. وحسب الأرقام أنه راتب الأساسي لميسي طبعا ارتفع للضعف، بيوصل يعني بوصوله إلى الدخل مضمونة 28.3 من العشرة مليون دولار. أما سون اللي هو قائد سابق لتوتنهام الإنجليزي اللي انضم للوس أنجلوس مؤخرا، فكانت صفقة انتقالية قياسية يعني حتى توصل إلى 26 مليون دولار، فحصل على راتب أساسي وصل ل 10.36 من العشرة مليون دولار مع دخل إجمالي مضمونة هو 11.2 من العشرة.

معنا بالعربي، وقبل ما نودعكم خلينا نرجع بأصل الأشياء أو نعرف حكاية شيء جديد موجود بحياتنا اليوم بصورة طبيعية، بس أكيد بدايته ما كانت بهذه الصورة.

وبما أنه أغلب الناس شايل هم الكهرباء نسولف عنها شوية ونعرف حكايتها، شيء ما نشوفه بس صار نبض لحياتنا الحديثة. الإنسان القديم كان يشوف البرق بالسماء ويعتقد أنه أكو يعني قوة غامضة أو رسالة من الآلهة، ما يفهم شنو هذا الوميض أو شلون يصير. أما باليونان القديمة فلاحظوا أنه حجر الكهرمان إذا فركوا رح يجذب أشياء خفيفة، ومن اجت أصل كلمة كهرباء، وطبعا من كلمة يونانية مرتبطة بالكهرمان. على العموم خلينا نروح للقرن 17 و18، اللي هنا بلش التطور الحقيقي. بدأ العلماء يدرسون الشحنات الكهربائية بشكل منظم، فبنجامين فرانكلين أثبت علاقة البرق بالكهرباء عبر تجربة شهيرة. بعدها إجا مايكل فاراداي اللي اكتشف فكرة الحث الكهرومغناطيسي واللي صارت أساس لتوليد الكهرباء الحديثة. أديسون طور مصباح كهربائي وكان هذا المصباح عملي وحول الكهرباء من تجربة علمية إلى استخدام يومي. بالمقابل نيكولا تسلا طور نظام التيار المتناوب اللي سمح بنقل الكهرباء لمسافات بعيدة وبكفاءة عالية، وهنا صارت توصل للبيوت، للمصانع، للمعامل، للمراكز، لكل مكان تقريبا. يعني صارت إنارة المدن لأول مرة بالتاريخ، شغلوا مصانع بدل البخار، استخدموا كهرباء، وصار أكو حياة ليلية كاملة للإنسان ما يعتمد بيها على الظلام وكل من يقعد ببيته. فالكهرباء دخلت بكل تفصيل بحياة الناس، من أبسط جهاز لحد المستشفيات والمصانع العملاقة، وحتى الإنترنت والاتصالات تعتمد عليها بالكامل. فالكهرباء مو مجرد طاقة، هي لغة تشتغل بيها الحضارات الحديثة، وبدون الكهرباء الإنسان ما كان ممكن يعيش بهالطريقة ولا بثورة التكنولوجيا اللي نعيش بيها اليوم. إذن احنا وانتو سوا وصلنا لختام مشوار صباحنا لهذا اليوم، ونأمل انه استمتعتوا بزوايا وفقرات بالعربي، وهذا وعد انه نلتقيكم ان شاء الله الاحد المقبل، ونأمل انه تكونون بافضل حال. تحية حلوة لكم من اسرة بالعربي، رافقناكم بالاضاءة حيدر نجاح، التنسيق الاذاعي احمد الصوفي، تحية من السوشيال ميديا فاطمة عامر، واكيد تحية من دانيال ومني سهاد ربيع، وهذه تحيات مخرجنا عمر جهاد.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح أفاقك، وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

تكون المعرفة قريبة تصبح الحياة أوضح والطريق أهدأ، لأن الفهم يمنحك ثباتا لا يرى ولكن يحس. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

0: من أحلى الأشياء اللي يستمتع بيها الناس إنه يشتري ملابس، والخطوة الأصعب اختيار الملابس، لأن هي مو بس مظهر، هي رسالة تعكس شخصيتك واحترامك للوقت وللمكان اللي ترتدي به هذه الملابس. فحاول تحافظ على أناقتك البسيطة، لأن التفاصيل الصغيرة تصنع انطباع كبير عند الآخرين، واللبس المناسب راح يزيد من ثقتك بنفسك قبل أي شيء وبأي مكان.
1: Hey yo man, damn, what's taking home so long, son? Calm down, man. Come on.

حين تكون المعرفة قريب تصبح الحياة أوضح والطريق أهدأ، لأن الفهم يمنحك ثبات لا يرى لكن يحس. إذاعة الجعل الأمريكية بغداد 101.5.

0: الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح أفاقك، وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث، النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.
1: Labyrinth. Do you think I'm stupid?

الألعاب من أحلى الأشياء اللي تقدمها هدية للطفل، بس الألعاب المحرضة على العنف هذه ما ننصح بها، وحتى القانون العراقي يمنعها. فقانون رقم 2 لسنة 2013 ينص على حظر الألعاب المحرضة على العنف وعلى معاقبة كل من يستورد أو يصنع الألعاب المحرضة على العنف بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وغرامة 10 مليون دينار، ويعاقبون بالحبس أو بغرامة لا تقل عن 3 مليون دينار كل من يبيع أو يتداول هذه الألعاب بأشكالها كافة بما فيها الألعاب النارية اللي يستخدموها بالمناسبات. ليش؟ لأن تهدد الأمن المجتمعي.

إذا ناوي على سفر نتمنى لك سفرة سعيدة وتوصل بسلامة إن شاء الله، بس اتأكد من إغلاق الحقائب وإنه أنت وياك المستندات الضرورية واتبع إرشادات الطيران أو النقل العام. فالسلامة بالسفر تبدأ بالتخطيط والوعي قبل الانطلاق.

حياتك ومسؤولياتك أمانة بين يديك، ونجاحك بهذه الحياة يبدأ من وعيك بنفسك، حقوقك، وبالمجتمع من حولك. وكل خطوة إيجابية صغيرة تخطوها اليوم راح تصنع لك أساس أقوى لمستقبلك وحتى لعائلتك، وبالتالي تخلي حياتك أكثر توازن وسعادة.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك، وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث، النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة، الكل صباح.

كل دقيقة على موجاتنا فكرة، معلومة وإلهام جديد. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

حسيت بالتعب أو بالمرض وصارت الأعراض تشابه اللي مر بي صديقك أو واحد من أهلك، فلجأت للدواء نفسه حتى الطب. هذا عادة يصير عندنا هواية بالعراق، بس المهم أنه تنتبه، لأن ما ممكن يكون هذا الدواء اللي يناسب صديقك أو واحد من أهلك هو مناسب إلك، فممكن تكون النهاية مو صحيحة. فممكن تكون النية طيبة بس النتيجة خطيرة، كل جسم يختلف عن الجسم الثاني، فلا تأخذ دواء إلا بوصفة مختص أو باستشارة طبيب.

0: العراق بلدنا الحبيب اللي انبنى بسواعد أهله وناسه، يمتلك من الإمكانات الكبيرة للنمو الاقتصادي والثقافي، وهذا فضل شباب الواعد، موارد طبيعية وثراء تراثه. والاستثمار بالتعليم، الثقافة والصناعات المحلية ممكن تفتح لنا آفاق جديدة للبلد. فالمستقبل ما ينخلق بالانتظار، بل بالجهد والخيارات الذكية اللي ممكن تطور من هذه الإمكانيات. فخليك جزء من التطوير، سواء بدعم المشاريع المحلية، تعليم المستمر، أو بنشر الوعي الثقافي. فكل خطوة صغيرة اليوم تبني أساس لمستقبل قوي للعراق.
1: Hey, yo, man. Damn, what's taking home so long, son?
2: Calm down.

حين تكون المعرفة قريبة تصبح الحياة أوضح والطريق أهدأ، لأن الفهم يمنحك ثباتا لا يرى ولكن يحس. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاج طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

البيت هو المكان اللي يجمعنا واللي نرتاح بيه، وترتيبه مو بس نظافة، هو راحة نفسية تنطيك إحساس بالهدوء والسيطرة، وهذا مو مسؤولية الأم لوحدها، فكل فرد بالبيت إلى دور، والتعاون راح يخفف التعب ويزيد من المحبة. خطوات بسيطة، فعاليات بسيطة، راح يكون المكان مرتب ويساعدك تفكر بوضوح وتعيش براحة أكبر.

الكل شايل هم ارتفاع أسعار الوقود، وحتى تعتمد طرق ذكية وبسيطة تخفف من استهلاك سيارتك للوقود، ما عليك إلا أنه تتبع خطوات بسيطة. مثلاً تحافظ على السرعة ثابتة وتتجنب الحمولات الزائدة بسيارتك، تلتزم بجدول الصيانة الدورية للفلاتر والزيوت وغيرها، وهنا رح يوفر لك نسبة كبيرة من استهلاك الوقود شهرياً. فإذا بديت بتغيير هذه العادات الصغيرة خلف المقود، أكيد راح تلاحظ الفرق بأداء السيارة وحتى بالميزانية.

تكون المعرفة قريبة تصبح الحياة أوضح والطريق أهدأ، لأن الفهم يمنحك ثباتا لا يرى ولكن يحس. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

0: لحقه.
1: نؤمن إن الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

حين تكون المعرفة قريبة تصبح الحياة أوضح والطريق أهدأ، لأن الفهم يمنحك ثباتا لا يرى ولكن يحس. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

الاستماع أحياناً أهم من الكلام، فحاول تخصص وقت حتى تفهم الآخرين وتسأل عن أحوالهم بصدق وتسمع كلامهم، أو حتى رسالة قصيرة أو مكالمة صغيرة ممكن تعمق علاقاتك وتترك أثر طيب بنفوسهم. فحاول تحرص على هذا التواصل وعلى السؤال عن الناس حتى تحفظ علاقاتك وتزيد ثقتك بالآخرين.

الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

إذا أنت من الناس اللي يحب الشاي هواية أو القهوة هواية، خليك ويانا، لأن الإفراط بالكافيين ممكن يكون مضر بصحتك. أما إذا كان معتدل فرح يزيد عندك اليقظة والتركيز. الإفراط ممكن يعطيك توتر وعصبية ويقلل من جودة النوم، فكوب واحد من القهوة أو استكان من الشاي الصبح راح يكون كافي إنه ينشطك بدون ما يأثر على هدوءك.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك، وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة، الكل صباح.

0: بوي.
1: أول ساعة من يومك وأول ما تقعد من النوم هذه أهم ساعة تحافظ عليها. حاول تتجنب المواضيع السلبية لأن الدماغ راح يميل للتركيز على السلبيات ويا بداية الصبح، يعني الأخبار، المشاحنات، المحتوى اللي يثير التوتر واللي يأثر على حالتك النفسية ابتعد عنه تماماً، واحمي المعلومات الأولى اللي يستقبلها دماغك بأول ساعة.

طاق كسرى أو إيوان المدائن. هو واحد من أعظم المعالم المعمارية بالعراق وبالعالم، موجود جنوب بغداد ويرجع للعصر الساساني، ويعتبر أكبر قوس طابوقي قائم بدون أعمدة ليومنا هذا. طبعاً هذا المعلم يختصر عبقرية الإنسان العراقي القديم بالهندسة والبناء، ويأكد أنه الإبداع المعماري مو وليد العصر الحديث. فطاق كسرى ليس أثر فقط، بل هو رمز لهوية حضارية قامت على العلم وعلى القوة وعلى التنظيم، فواجب علينا حمايته، لأن هذا احترام لتاريخ العراق والحفاظ على شاهد يذكر الأجيال أنه هذه الأرض هي مركز حضارة.

0: تتعلم شلون تتعلم. يعني المعلومة متوفرة للكل، المهارة الحقيقية هي شلون تبحث عن المعلومة ونتحللها شلون تطبقها. فلا تكتفي بحفظ محتوى، اسأل نفسك شلون تخدم هذه المعلومة وشلون تقدر تطبقها وشنو علاقتها بطاقتك أو حياتك بصورة عامة. فتقن مهارة التعلم الذاتي رح يبقى متقدم على الكل دائما.
1: Hey yo man, I was taking home the song, son. Calm down, calm down.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح أفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح. Every second, every minute, man, I swear that she can't.

تكون المعرفة قريبة تصبح الحياة أوضح والطريق أهدأ، لأن الفهم يمنحك ثباتا لا يرى ولكن يحس. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

هي بداية قصة اليوم. ساعد غير مفهومك عن الصباح، أفكارك تفأفاقك وتيك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة الترفيه، الأخبار والنشاط اللي تهمك، ومن الحرم الجعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوم بهاشتاغ لاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها أبي. كل يوم أحد وثلاثاء خميس من الثالثة إلى التاسعة صباح من AYBFM 101.5 أبي بداية تلفة الكباح.

تكون المعرفة قريبة تصبح الحياة أوضح والطريق أهدأ، لأن الفهم يمنحك ثباتا لا يرى ولكن يحس. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث، النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة لكل صباح.